0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Sekaligus mengakhiri kebersamaan sajian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.